بقايين بين أخرى اللي قاد اليسا بين دواي اللي نفتل يا حي ربنا ينان اللي كيروي هايدا نسي ما طودا بو تمرشي ألف إسرائيل إيه فيقاح موشي بهارون إيه تانا شي ما إليا شن يقيبو بشي موت